اكسكا اف ام كوا اول نوم تنكوتشو او نو بروخر مانغو سوزي سي كا كي رادو كي كباتو كاكاي سي بانغو سي دي ورا جيتا كون ها دي كون كان كوتشو با كي اول نوم كوزي تبغو سوزي سي كا كي بروخر ما كون ها دا كوسي دي كباتو كاي سي تنكوتشو او نو ورا جيتا كون سي انتي بكا كي اول نوم كون ها da akwe alikwa bukhab mtutu kwe mwaka ura nwa kusa kusi se ka na masite kwa kangu sepa ke bukhab mtutu kwa kusa kusi se ka ke radu ke kawa tuwa ka isi pangwa kusi nage ura nwa akwa nga da akwe alikwa bukhab nwa mtutu kwe mwa ula nga zija kusa ten cima ka ke ka ua kreme ke safety ka ua kanu zisa kusi nage tewe aman kusa ikwa safety waitu tuwe kia chuna 我这个没得中国人咯，如果像我这些个，我们马上准备中国了，我了。